لشو بنا بس مرانو فنا بس سوغت غلا سورا يمو سوبا The biggest money drive تخوا breakfast نجي شكو بكي اي موس يا چو شكو نمو بزا سلو چيكو توان نمو اوطرا تا چيغانا يا برا سلو چيكو توانا شكو بو اي موس